0: You are now listening to the Eritrean Voice.
1: Una sauti Eritrea.
2: Zi dimti Eritrea.
0: Ladies and gentlemen, this is Maram Innadi with you. You are now listening to the Eritrean Voice on 855 AM at 3CR station. This session will be airing every Monday, 6:30 to 8 PM. In these sessions, we will begin by discussing the highlights in Australian news, followed shortly with news related to Eritreans in Australia. If you have any queries, please call the station on 9419 8377. Again, the number 9419 8377. This program can also be located on our website www.3cr.org.au/Eritrean. Lastly, I'd just like to thank you for listening.
1: مستمعينا الأعزاء طاب مساءكم هنا إذاعة صوت إريتريا من استديوهات 3CR على الموجة AM855 إذاعتنا تأتيكم مساء كل يوم الاثنين من السادسة والنصف إلى الثامنة بمواضيع وأخبار متجددة بإمكانكم أيضا الاستماع إلينا على موقع 3CR على الإنترنت www.3cr.org.au/Eritrean
2: مرحبا كبوران سمعتنا زي دمت إيرتراي دمت إيرترا كاب مدبر راديو 3CR كوميونيتي راديو أب أي أم شومنت حموشتي حموشتي سوني سوني كاب ساعة شدشتان فرغان كساب ساعة شومنت زم حلالف سومنا ومدابي كم أون كبوران سمعتنا أب www.3cr.org.au/Eritrean كتكتاتلونا تخل
3: اهلا بكم مستمعينا الاعزاء تستمعون الى اذاعه صوت اريتريا من 3CR على الموجه AM 855 كل يوم الاثنين ابتداء من السادسه والنصف وتستمر معكم حتى الثامنه. مستمعينا الاعزاء في برنامج اليوم نبدا بعد قليل مع الاستاذ احمد محمود بالاخبار وبعد الاخبار ايضا لدينا لقاء مع الاستاذ الامين عبد الله عبر الهاتف بمناسبه الاحتفال للخريجين لعام 2025-26.
4: نعم.
3: وأيضا لدينا لقاء سريع أو لقاء عابر أجرته إذاعة صوت إريتريا الأسبوع الماضي أو يوم الجمعة مع وزيرة التنمية والتعمير والمساواة المرة أحمد عندها مسؤوليات
4: كذا مسؤولية. نعم
3: فكانت فرصة طبعا هي كانت أتت لزيارة محطة إذاعة 3CR
4: نعم
3: المحطة الرئيسية يوم الجمعة الماضي وهي كما قلنا وزيرة لحوالي ثلاثة مناصب في وزارة في حكومة ولاية فيكتوريا.
4: نعم حاليا وزيرة المساواة عفوا المساواة موجودة
3: المساواة وأيضا التعدين و اللي هو التعمير
4: نعم
3: التعديم والتعمير
4: وكان وزيرة الطوارئ طبعا الحالة الطوارئ هي اللي نتحدث عن الوزيرة طبعا فيكي وورد
3: نعم
4: فيكي وورد
3: وهي طبعا تمثل منطقة إلتسم ومن حزب العمال الحاكم حاليا في ولاية فيكتوريا فكان فرصة أستاذ أحمد التقت بإدارة محطة 3CR وأيضا التقت بالعاملين وبعض المتطوعين من مختلف الأقسام
4: نعم.
3: ومن ضمنه طبعا القسم الإريتري كان حاضر ويعني إن شاء الله قريبا حتدعم الإذاعة الرئيسية لتحسين الأدوات وأيضا تحسين
4: يمكن تجديد نعم تجديد الاستديوهات
3: حاجات بسيطة جدا الاستديوهات وكذا فوعدت بذلك ونتوقع إن شاء الله يعني إذاعة 3CR يعني حنشاهد إن شاء الله تحسينات في الاستديوهات وأيضا حتى في المبنى نفسه حيكون في تغيير في اللي هي البيبان
4: نعم المبنى
3: ليس المبنى كله لكن حيكون في زي ما تقول ترميمة
4: إصلاحات نعم
3: زي ما شايف طبعا
4: نتحدث عن مبنى قديم طبعا قديم فوق الخمسين سنة
3: فوق الخمسين سنة نعم. وكما ترى حوالين المبنى كله يعني مباني حديثة مباني تجارية حديثة
4: متاخمة لسيتي يعني منطقة السيتي العامرة طبعا
3: بس للمعلومة يعني أيضا هذا المبنى كان حيكون بنفس المستوى لكن كما نعلم إذاعة 3CR هي إذاعة مستقلة تماما من أي جهة وفي نفس الوقت اللي هي ما هي زي الإذاعات التجارية.
4: نعم عرضوا عليها قبل كده
3: طبعا طبعا يشتروا المكان عشان يشتروا ويحسنوا ويدوهم دورين وثلاثة لكن هم رفضوا ولا زالوا متمسكين. الشيء اللي عجبني في لقاء الوزير أحمد يعني الإدارة بكل فخر كان بيقولوا نحن نمتلك هذا المكان الجاليات الإسنية.
4: نعم وهذا رصيد هذا رأس مال كبير بالتأكيد في هذه المنطقة نتحدث عن ملايين نحن دلوقتي. نعم
3: صحيح. فحتى الإدارة يعني ليس طلبا لكن ورت الحاجات الناقصة اللي هي الحاجات الشورتج اللي موجودة والمطلوب إصلاحات يعني ما طلبت مثلا اللي هو عشان يكون مبنى كالمبنى التجاري اللي له عايد.
4: نعم.
3: لأنه هذه الإزاعة كما هو معلوم يعني 50 سنة اللي فاتوا أحمد كل العمل هنا يمشي بمستغلين يعني ناس متطوعين عفوا.
4: نعم
3: نعم.
4: إذن جميل جدا. إذن يمكن نبدأ بهذا الخبر بالضبط يعني حيث زارت مستمعينا الأكارم زارت الوزيرة في فيكتوريا في حكومة فيكتوريا فيكي وود إذاعة سري سي آر يوم الجمعة الماضية وتوقفت على مرافق الإذاعة واستمعت على شرح مفصل من إدارة سري سي آر عن رسالة الإذاعة وأقسامها وكيف أنها تعد ركنا أساسيا في الإعلام الإسني بأستراليا خاصة أنها واحدة من أقدم الإذاعات التعددية على القارة ويبث خلالها أسبوعيا برامج متنوعة بلغات عديدة بعدها يوجد على الهواء لأكثر من ربع قرن كما هو حال إذاعة صوت إريتريا وحضر الزميل برهان إسماعيل جابر من صوت إريتريا زيارة الوزيرة للإذاعة وأجرى معها على هامش الزيارة لقاء سريعا عرف فيه عن إذاعة الصوت الإريتري ووجه إليها عدة أسئلة عن أهمية الإعلام غير الناطق باللغة الإنجليزية في أستراليا وماذا تقدم حكومة أولاد فيكتوريا لهذا الإعلام ووسائله المختلفة وعن خارطة المرأة في الإعلام الأسترالي العام وغيره من الأسئلة. إذن الزميل برهان تحضرت طبعا كما قلنا هذه الزيارة لا أدري إذا كانت المادة جاهزة بإمكاننا نذيع اللقاء السريع اللي أجريته معها يمكن بصوتها مستمعين أكارم طبعا نتحدث عن وزيرة المواساة الوزيرة في حكومة ولاد فيكتوريا بيكي وور وهي من منطقة إلسم كما قلنا وكانت زارت طبعا الاستوديو الرئيسي لإذاعة سري سي آر يوم الجمعة يوم الجمعة الماضية وزارت طبعا المرافق والاستديوهات بتاع الاذاعه واوعدت ايضا بدعم الاذاعه كما قال الزميل برهان وكان الاذاعه الصوتيه يمكن الوحيده التي اجرت معها لقاء سريع على هامش هذه الزياره.
3: نعم احمد لانه الزياره كانت كلها ساعه يعني ويمكن
4: ساعه وكان في يوم عمل طبعا
3: نعم واستغرقت يمكن 40 دقيقه كانت في التجوال
4: نعم
3: للاستديوهات وايضا لل التحدث مع إدارة الإذاعة
4: نعم.
3: فنحن حاولنا نستفيد من وجودها ويمكن نحن الإذاعة الوحيدة اللي لقينا فرصة أيضا لدقائق بسيطة عشان نسأل بعض الأسئلة وأيضا في المستقبل أخذنا وعد لأنه في الحديث الجانبي يمكن تطرقنا لمسألة الإيكواليتي اللي هي المساواة وما أدراك من مساواة يعني
4: نعم
3: ونحن مجتمعنا بيعاني من هذه المسألة هنا في هذه البلاد وفي عنصريات كثيرة سواء كان لعرقهم أو دينهم أو لانتمائهم لبلد معين
4: نعم
3: فأبدت استعدادها بأنه يعني يوما ما إن شاء الله سوف تكون ضيفة خفيفة والناس تسألها رأسا بما يخص الأشياء فأنا حبيت طبعا نستفيد من وجودها وأخذنا هذا اللقاء السريع أحمد
4: نعم
3: intersects with equality because that نعم أحمد فنستمع إلى اللقاء السريع الذي
4: نعم.
3: أجريناه مع الوزير. Okay, dear listeners, I have got with me got a lot of things in inshallah.
5: Yeah, which is the portfolio under which I'm visiting today is Creative Ministries, but it also intersects with equality because that's the LGBTIQA plus yeah. community, and you've got a fantastic representation of that community here at 3CR.
3: Thank you. So, what do you want to say about your visit today to 3CR?
5: Oh, it's been great to come in, have a chat with everyone, see what's going on, but also the awesome May Day events that are on, this great band that's been playing. It's been a really good visit, and it's been great to see the diversity of shows that are on offer here, the kind of conversations that people are having, but also the ideas that people are exploring. It's terrific, and it's so important to have that freedom of ideas and of people really, you know, testing out debate, conversation on radio is so important. And we don't always see that on commercial radio.
2: Yes, that's very true. And that's why I like 3CR too. Okay, so what is the importance of ethnic ethnic radios and its message to the general community?
5: Yeah. It's important to have, as I was saying, important to have diversity of voices, whether it's on TV, whether it's on radio, whether it's in print, whether it's in literature. And to have community stations, just same as community TV, that are ensuring that that representation is there, that is ensuring that there is that link to culture, yep. There's that link to history, but also that link to what is happening right now with community as well. So it's a really efficient way of communities, yep. Not just communicating with each other, but also hearing from other parts of their own community, what is going on in Melbourne.
2: Yeah. So, as you said, as you described, the importance of the media plays a critical role in our really diverse communities here in Australia. So, how does the Victorian government support us? This is in community radios.
5: Yeah, so we've got a number of grants within my portfolio of creative industries, but there are also opportunities within the Department of Multicultural Affairs, as well as a number of other departments as well. And the federal government also plays a role in supporting community radio and ensuring that those voices are supported.
2: Yeah. So, and how does the just as Minister of Equality?
5: Yeah.
2: How do you find the opportunities for women in the Australian public media?
5: Yeah, so I think that, I mean, talking from creative industries, it's good to see that there is a strong representation of women at 3CR here and the support that is given to women and gender diverse people here, and that developing of a skill set as well as confidence is incredibly important. And that development role that community stations like 3CR play cannot be underestimated.
2: Yeah.
5: And we are seeing more and more women in our media across the nation, but we still need to see diversity within female representation as well. And so we have so many different communities in Victoria particularly, and we need to see more of that diversity, men and women, across our media.
2: Yeah. And the last thing maybe, as you know, the 3CR Community Radio, it has been established by the community, for the community, 50 years ago, and now we are celebrating our 50th anniversary on July.
5: Yeah.
2: What do you want to say about that?
5: Oh, I want to say congratulations and well done, but also want to congratulate you on your 25 years coming up in September, which is fantastic. It's 50 years is phenomenal, and it's a absolute, like, it's incredible to think that so many volunteers have been participating at 3CR for 50 years.
2: Yeah.
5: It's an extraordinary effort, and it's an amazing legacy.
2: Okay, Mick, we'll see you in our 50th anniversary and in our 25th anniversary for the Eritrean Show, hopefully. And thank you very much for your time and your visit today.
5: No worries. Thank you. And thanks for the chat.
2: Thank you.
4: إذن نعم مستمعينا الأكارم كانت تلك زن الوزيرة الوزيرة فيكي وود, وهي طبعا كما قلنا كانت وزيرة الخدمات الطوارئ والتعافي من الكوارث سابقا, وحاليا تشغل وزيرة المساواة في حكومة ولاية فيكتوريا. وكانت سجلت طبعا زيارة لاستوديو إذاعة 3CR يوم الجمعة, والزميل برهان إسماعيل من صوت إريتريا كان حاضرا ووجه إليها طبعا الأسئلة التي استمعنا إليها. الزميل برهان طبعا هي بتهني طبعا إذاعة صوت إريتريا بمرور 25 ربع قرن, بمرور 25 سنة على وجودنا على الهواء بشكل مباشر طبعا كل يوم الاثنين, ومن زمان طبعا كنا بدينا من يوم الأربعاء ويوم السبت أيضا.
2: نعم.
4: وتهنينا إذا نحن, أنا لاحظت أن نحن نصف عمر الإذاعة.
2: بالضبط.
4: إذا كان الإذاعة بتحتفل ب 50 نحن هنحتفل ب
2: 25
4: يعني. نعم.
2: وهي فعلا أحمد يمكن اللقاء كان سريع زي ما قلنا, واستمعنا للردود على الخطوط العريضة, لكن في الدرجة في دردشتنا الجانبية يعني يمكن أكثر
4: أدتنا
2: وقت يعني أدتنا وقت كثير عشان عشان نتحدث في أشياء كثيرة, مثلا عدد المتطوعين المروا بالإذاعة, إناث على شباب على رجال على
4: هي نفسها كانت متطوعة وعملت
2: سنة 89 كانت متطوعة
4: كان في هنا
2: إذاعة 3CR.
4: نعم.
2: فمن النوتس اللي أخذته يعني كانت مركزة فعلا في البرنامج الإريتري, لأنه شافت الزمن أول ساعة ونص مقارنة مع
4: الأقسام الثانية
2: اللي موجودة. نعم. ساعة وربع ساعة في نفس الوقت.
3: الديمومة يعني الزمن قضته يعني العمر اللي هو 25 عام وكما سمعنا قالت زعت تحتفل ب 50 وانتم ب 25 فهذا احمد طبعا هو فخر للجالية الإريترية ورحبت ايضا بالدعوه كما سمعناها بانه حتحضر ان شاء الله الاحتفال ال 25
4: 25 وال 50 ايضا
3: لذا 50 ايضا
4: ولا حيتم طبعا في جولاي
3: الرابع
4: حيكون في الكولمو تاون هول هنا في
3: هودل ستريت
4: بالضبط نعم
3: وبهذه المناسبه ندعو الجميع
4: دعوه عامه يعني يفضل اعضاء الجاليه الكريمه لو حضروا كلهم
3: يعني.
4: لانه الصوت الاريتري زي ما قلنا صوت دائم ومستمر في هذه الاذاعه واحد الوجوه البارده يمكن هذا الصوت في اقسام هذه
3: وهم في هذا العام احمد الاذاعه متوقعه من حضور يعني حضور لا باس به من الجاليه الاريتري
4: نعم.
3: وحتى حيكون في قسم الإريتري حيكون واضح وبارز في نعم. هذا الاحتفال
4: تكون الترابيزة خاصة أو ركن نعم. ركن خاص به طبعا
3: الحضور والزيارة
4: يتم عرضها نعم. نعم
3: الحضور والزيارة أعتقد حيكون مشجع وده
4: نعم.
3: حيورى أيضا قوة
4: نعم. هناك أيضا علاقة خاصة لأن إحنا إذاعة صوت الإريتري يمكن بنينا علاقة خاصة مع الإدارة الرئيسية من خلال حضورهم أيضا لمناسبات الإريتري
3: نعم في الإفطار في عيد الاستقلال وكذا ودائما هم حاضرين فعلا
4: حاضرين نعم حضروا كذا مناسبة للإريتري الجالية الإريترية
3: دائما
4: في بعد خاص في هذه المسألة نعم
3: في كل مناسبة إريترية دعوة تتقدم لإذاعة سري سي آر يعني دائما بتأتي اللي هي المسؤولة الأولى في الإذاعة بتحضر
4: نعم.
3: ومن الشيء الملاحظ أحمد هذا العام في إفطار الجالية يمكن ميج هي اللي طلعت آخر واحدة من القاعة يعني كانت قاعدة الغير
4: ميج هذه المديرة يعني
3: المديرة العام للإذاعة
4: نعم
3: فهذا الاهتمام لم يأتي من فراغ وجدوا هناك ترحاب من الجالية الإريترية ودائما يرتاحوا عندما يكونوا ضيوف للجالية الإريترية كما ترى دائما بيتقاسموا الوقت لا المرة الفاتت انتم مشيتوا المرة ده احنا مش
4: نجيكم نعم
3: فده بيوري فعلا هم شايفين في جهد مبذول وشايفين الجالية فعلا وقاعدين يحضروا مناسبات
4: حتى من الأشياء الجميلة هم لما نيجوا نذكر لما جاتنا إدارة الجالية هنا وعملنا مع الغالة بعد ذلك بدوا يسألوا كمان من الإدارة
3: طبعا
4: وطلبوا من الإدارة لو يجوا هنا يا ريت ويعملوا معانا
3: صحيح يعني
4: معجبين أيضا بفصاحة يمكن إدارة الجالية وخطابها وكذا
3: وحتى الشباب اللي قاعدين نعمل معهم مثلا لقاءات مختلفة أحمد يعني القسم المراقبة مش من مراقبة نحن قاعدين نعمل إيش لكن المسؤول من الأقسام كلها بيستمع بالمناسبة سواء كان عربي أو تجرينيا وكذا زي ما أنت شايف
4: أكيد يعني.
3: وبالمرات أيضا قاعدين يستعينوا بينا
4: في ناس يستمعوا من خلفنا في ناس يستفيدوا قاعدين يستفيدوا من تجاربنا أيضا ومن معلوماتنا ومن يعني طلعنا على هذه المنطقة
3: يعني هذا أفريقيا هذا التفوق أحمد نعم. أو هذا الدرجة اللي واصلين إن شاء الله الناس تستمر وتقريبا نحن خلاص مرينا من
4: نعم
3: فترة اللي هي عدم الاستمرارية ما حيكون موجود
4: يمكن تجاوزنا العقبات الأولى والتحديات نعم. الأولى بالتأكيد قاعد نتكلم من كل الناس اللي مروا بالإذاعة قاعد نتكلم عن ربع قرن أعتقد فترة كافية لبناء كل ما تتخيله وما لا تتخيله نعم
3: نعم وبهذه المناسبة نحب نذكر المستمعين بأنه الدعم السنوي للإذاعة سوف يبدأ في 9 يونيو القادم
4: نعم.
3: لكن إن شاء الله سوف نرسل رسائل نحن كالعادة بفترة من الزمن لكي نتمكن في دفع المبلغ المطلوب في وقته يعني في نفس اليوم إن شاء الله
4: نعم.
3: وستعلن أسماء المتبرعين في 15 من يونيو في البرنامج الإريتري من الساعة 6:30 حتى 8:00
4: هذا مخصص. اليوم
3: يكون مخصص
4: نعم.
3: لجمع
4: التبرعات
3: جمع التبرعات وأيضا إعلان ما جمع وإعلان أسماء المتبرعين والمداخلات من الناس إن شاء الله
4: جميل جدا مستمعينا الأكارم إذن في أخبارنا الأخرى وجهت تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى إلى أب قتل طفله في كالغاري بكندا وعثر على جثتي طفلين البالغ عمرهما 5 سنوات و3 سنوات داخل سيارة في شمال كالغاري يوم الخميس الماضية ومسل المتهم البالغ من العمر 37 عاما أمام محكمة مدينة كالغاري صباح الجمعة وكانت الشرطة استدعيت إلى منزل العائلة 4 مرات على الأقل بسبب خلافات بينهما وكانت الزوجة أبلغت الشرطة بعد أن تأخر الوالد في عادة الأبناء إليها مساء الأربعاء ولم يستجب الأب لنداءات الشرطة لكنه صباح الخميس أبلغ بنفسه الشرطة بقتل ابنيه ثم سلم نفسه وتجمع أبناء الجالية الإريترية المصدومة في كالجاري أمام كنيسة العائلة للتعبير عن حزنهم وتقديم الدعم المعنوي لوالدة الضحايا. وقال الأب جايتو منقشة أحد سكان المدينة لشبكة سي بي سي إن مقتل الأطفال قد صدم المجتمع المحلي، وطلبت المحكمة الكندية عدم الكشف عن أسماء الوالد المتهم والضحايا لوسائل الإعلام. مستمعينا الأكارم، أيضا نقرأ لحضراتكم هذا البيان الصحفي الصادر في 30 أبريل 2026 من منظمات إريترية مناصرة للعدالة، تشكل فريق عمل موحد لمكافحة القمع العابر للحدود الذي يمارسه النظام الإريتري. 3 مايو 2026 فريق الاستجابة للقمع العابر للحدود الإريتري أعلن الائتلاف من المنظمات الإريترية المناضلة من أجل العدالة رسميا عن تأسيس فريق عمل لمواجهة القمع العابر للحدود الذي يمارسه نظام الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة. وسيعمل هذا الفريق الموحد الذي يحمل اسم فريق الاستجابة للقمع العابر للحدود الإريتري على تنسيق وتوحيد الجهود للمواجهة والتصدي للحملة المتصاعدة من أنشطة القمع العابر للحدود التي ينفذها النظام الإريتري ووكلائه ضد النشطاء والمجتمعات الإريترية في المهجر. جاء تأسيس هذا الجهد المنسق بعد أشهر من المشاورات والنقاشات المستمرة حول كيفية مواجهة الأنشطة المتزايدة للنظام الإريتري وممارساته الراسخة في القمع العابر للحدود والتي تستهدف النشطاء الإريتريين في الشتات، وهذه الأنشطة التي تصدر بتوجيهات من أسمرة يتم تنسيقها عبر سفارات النظام في الخارج وتنفذ من خلال شبكة راسخة تضم كيانات سياسية ومجتمعية ودينية يدافع إلى مروجية الدعاية عبر الوسائل الرقمية والذين ينظمون جماعات تحت مسمى والذين ينظمون جماعيا تحت مسمى الجبهة الرابعة أو 4G. وتشمل أساليب القمع العابر للحدود التي اعتمدها نظام الجبهة الشعبية حملات التضليل الإعلامي عبر الإنترنت والمراقبة والتحرش والإكراه والترهيب والعزل الاجتماعي والاعتداء والاختطاف والتسميم والاقتيال والهجمات السبرانية وإساءة استخدام الأنظمة القانونية في الدول المضيفة والضغط على أسر النشطاء داخل إريتريا. وقد تم الاعتراف بهذه الممارسات من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI وهيئات دولية أخرى باعتبارها أنماطا من القمع العابر للحدود. المهام الرئيسية لفريق العمل تشمل على الآتي: حماية النشطاء والمجتمعات الإريترية في المهجر من تهديدات النظام الإريتري، دعم جهود الدفاع القانوني للنشطاء الإريتريين المستهدفين بدعاوي قضائية من قبل عناصر النظام في المهجر، جمع المعلومات حول الأنشطة غير القانونية الخفية العابرة الحدود التي ينفذها نظام الجبهة الشعبية وتنتهي قوانين الدول المضيفة، كشف شبكات النظام وعناصره الذين يعملون تحت غطاء اجتماعي أو ديني أو غيره والإبلاغ عنهم فورا، تنسيق جهود المناصرة الدولية مع المؤسسات المؤيدة للديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان، تعزيز القدرة الجماعية العالمية للحركات الإريترية المناصرة للعدالة في هزيمة أنشطة النظام المتعلقة بالقمع العابر للحدود. تمثل هذه الخطوة التاريخية المرة الأولى التي تشكل فيها المنظمات الإريترية الكبرى المؤيدة للعدالة هيئة عملياتية منسقة ومخصصة تحديدا لمواجهة القمع العابر للحدود، وتعد هذه فرصة كبيرة لتوحيد جهود جميع المجتمعات الإريترية في الشتات للوقوف صفا واحدا لحماية حقوقهم وهزيمة ممارسات النظام القمعي وغير القانوني. سيبدأ فريق العمل عمله فورا وفق مجموعة موحدة من المبادئ التوجيهية كما يعرب عن تقدير والامتنان لمنظمة بياتو أكل USA على جهودها الدؤوبة التي أدت إلى تشكيل هذا الفريق. ويضم فريق العمل ممثلين من المنظمات الإريترية التالية المناصرة للعدالة مع التشجيع المزيد من الجهات المؤيدة للعدالة على الانضمام: أولا المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي، ثانيا القوى السياسية الإريترية، ثالثا الائتلاف الإريتري للتغيير الديمقراطي، رابعا منظمة الوحدة الإريترية، خامسا الحركة الإريترية العالمية يأكل. إذن مستمعينا الأكارم، كانت تلك المنظمات طبعا اتفقت على محاربة أنشطة النظام في دول المهجر وأصدرت بيان تعلن فيه عن انطلاق عملها. والزميل برهان كمان نلاحظ من ضمنها طبعا وعلى رأسها موجود المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي، وهو طبعا أكبر مزلة إريترية معارضة للنظام الإريتري. نتمنى لهم التوفيق. فعلا الأنشطة يعني هي أنشطة يعني محرمة قانونيا وخطيرة طبعا. حتى في أستراليا المخابرات الأجنبية دائما مراقبة وقاعد تقوم بأدوار، والحكومة الأسترالية دائما مراقبة وفاتها عيون على هذه المسألة.
3: نعم. فأحمد، لدينا إعلان بالنسبة لحجاج هذا العام إلى بيت الله الحرام، وكل من ناوي إن شاء الله ربنا يتقبل الحج هنالك أشياء وزي ما تقول خطوات.
4: نعم.
3: ونستمع إلى الإعلان
6: إذا كنت مسافرا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمعروفة أيضا باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير، تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك، تجنب بخلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر، فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس في أستراليا، فراجع الطبيب فورا واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر، وللحصول على مزيد من المعلومات تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
7: 3CR supporter.
3: كان ذلك أستاذ أحمد، طبعا إعلام مهم جدا، ونتمنى الناس تتبع الخطوات التي سمعناها في الإعلان.
4: نعم،
3: فحجا مبرورا مقدما إن شاء الله.
4: إن شاء الله. والحج طبعا العيد تقريبا حواجه 26/5، وبالتالي نحن نتحدث عن أسابيع قليلة، يعني الوقوف تقريبا حيكون يوم 25/5.
3: نعم.
4: واليوم يوم نحن يوم 4،
3: يوم 4
4: يعني.
3: نعم.
4: بقى حوالي 21 يوم
3: 3 أسابيع
4: بالضبط.
3: نعم. نعم. أيضا لدينا إعلان هام آخر أحمد، وهو حيكون على مستوى الوطن، على مستوى
4: نعم.
3: أستراليا.
4: نعم.
3: وما يخص موضوع الـ NDIS هذا
4: ومحتل طبعا على هذه الأيام، طبعا هو
3: نعم هو
4: حديث الإعلام وحديث السياسيين.
3: نعم. حديث السياسيين وأيضا حديث أصحاب هذه المؤسسات.
4: نعم.
3: أيضا
4: نعم.
3: فهنالك وقفة على مستوى أستراليا زي ما قلنا. Protect our NDIS Alliance حيكون في Saturday 9 May اللي هو يوم السبت القادم.
4: Saturday. نعم.
3: نعم. National Day of Action مسمينه طبعا حراك يوم
4: وطني، الحراك الوطني.
3: نعم. To protect our NDIS. Cats harm people, disabled people deserve dignity. On Sydney، المكان في سيدني حيكون في غاديغالا كانتري تاون هول الساعة 2 بعد الظهر. ميلبرن نارمانا ستيت لايبراري 1 PM.
4: نعم.
3: في بريسبان حيكون في ماغان ديجيني مانيجين كينج جورج سكوير 2 PM. فالدعوة عامة للجميع، والناس اللي ما يقدروا يحضروا في المكان يمكنهم الاستماع تيون at 1 PM this Saturday for a 3CR live outside broadcast from the rally. حيكون في نقل حي،
4: نقل مباشر من
3: مباشر.
4: المزاحرة.
3: نعم.
4: نفسها والوقفة.
3: فأي نعم. إنسان إن لم يستطع الحضور مثلا تواجده في المكان،
4: نعم،
3: هنالك وسيلة الاستماع إلى ما يحدث في المكان عبر الاستماع.
4: نعم.
3: إلى
4: كلمات كلها حتنقل، كل الشعارات حتنقل، الهتافات. نعم.
3: بعد الساعة 1 مساء، وكما قلنا المكان حيكون في ستيت لايبراري. واعتقد احمد هذا الموضوع يحتاج الى مساندة. واهميته باين في الاعلان بانه هو ليس هو فيكتوريا او مدينة معينة او زي ما تقول ستيت معين.
4: نعم.
3: لكن بهم
4: برنامج وطني، هو طبعا
3: برنامج وطني كبير.
4: نعم.
3: وله تأثير كبير طبعا بالنسبة للناس أصحاب
4: المتضررين فعلا، الناس
3: أصحاب الاحتياجات الخاصة.
4: بالضبط. نعم.
3: يعني له تأثير كبير. وإن شاء الله نحن أيضا في الجالية أعتقد عندنا ناس يعني في مثل
4: أكيد
3: هذه المشاريع.
4: أكيد. نعم. أكيد.
3: فإذا في يمكن
4: سواء كان مستفيدين أو سواء كان عاملين في
3: عاملين
4: نفس
3: أيضاً
4: البرنامج. نعم.
3: فإن شاء الله نشوف من الأخوة العاملين أيضا لكي نعرف منهم إيه هي مثلا التأثيرات التي تحدث مع التغييرات التي
4: يا ريت. ونحن نوجه نداءنا زميل بران، أي واحد شغال في هذا الـ NDIS يا ريت من الجالية الإريترية يخبرونا أو يتقدموا أنفسهم إذا عاوزين أي مقابلة، عاوزين ينورونا مثلا بأي معلومات، ونحن مستعدين.
3: نعم.
4: نجري اللقاء نستفيد.
3: والإعلان ده طبعا كأهميته للجميع، يمكن أنا بقول نداء يكون للناس العاملين في هذا المجال، لأنهم يعرفوا أهميته ويعرفوا ما نوع نعم. الخدمات التي تقدم نعم. لذو
4: نعم. وحتى يعرفوا سلبياتها. الحكومة قاعدة تقول طبعا فرافقته العديد من السلبيات
3: نعم.
4: وبقى يعني مكلف جدا بقى الحكومة طبعا نعم. فوق 50 مليار تقريبا في السنة. هذا برنامج ضخم جدا يعني.
3: مليارات
4: الحكومة يمكن طبعا. فجأة يعني التفتت وعاوز، لكن طبعا في انتقاد للوقت للحكومة قاعد يقول هي صح التفتت، لكن قاعد شنو قاعد تحارب بطريقة غير صحيحة وقاعد يتضرروا من الناس
3: المحتاجين حقا
4: اللي فعلا الضرر وصلهم يعني. عشان نعم. كده المظاهرات دي قائمه لهذه المساله
3: بالضبط
4: يعني. الحكومه الشعب ما اكيد لو في مساله تنظيم ومساله تدقيق وكده مرحب بها، الناس بترحب بها، لكن نعم. شنو بشرط ما تلامس الناس المتضررين فعلا وذوي الاحتياجات الخاصه
3: نعم.
4: والبرنامج ده زي ما نعرفه برنامج انسان، هو كمان في النهايه في طابع انساني.
3: وبعدين نعم. المستفيدين من هذا المجال احمد هم ذو الاحتياجات الخاصه،
4: احنا قاعد نتكلم
3: اعداد بملايين
4: خاصه نعم
3: بملايين نعم. ليسوا هم 100 او 200 شخص لكن كما قلت الحكومه طبعا عندما تجد هنالك اشياء غير واضحه
4: نعم.
3: زي ما يقولوا الشرب
4: يعم يعني
3: هذه المشكله
4: نعم.
3: طيب ممكن توقف مع هذه الأغنية، وبعد ذلك أستاذ أحمد لدينا اتصال
4: مع مدير مدرسة دعوات نعم أستاذ الأمين عبد الإدريس، وتكريم مدرسة دعوات طبعا السنة 16 على التوالي، فعاوزين نتوقف معه على جائزة دعواته لهذا العام. فأبقوا معنا مستمعينا الأكارم ونستمع سويا إلى هذه الأغنية عاليا.

0: مستمعينا الأكارم، تتشرف إدارة مدرسة عواتي بملبرن بدعوتكم لحضور حفل جائزة عواتي السنوي 16. انضموا إلينا الاحتفاء بالإنجازات المتميزة لخريجي الثانوية العامة الفي سي والجامعات، ونشاركم هذه المناسبة الخاصة مع عائلاتهم ومجتمعنا الكريم. كما يتيح هذا الحدث السنوي فرصة لتقدير المساهمات الغيمة لمتطوعيننا الذين يواصلون عطائهم والتزامهم في خدمة مجتمعنا. فقرات البرنامج ستكون على التالي: كلمات ملهمة وعروض ثقافية وتقديم الجوائز وعشاء خفيف. الزمان السبت القادم 9 مايو 2026 من 6 إلى 9 مساء، والعنوان 109 يونيون رود أسكوت بيل. يسرنا في الدقائق القادمة أن نلتقي أو نجي لقاء سريع مع الأستاذ الأمين عبد الأدريس مدير مدرسة عواتي، هذه المدرسة التي صمدت وحيت هذا البرنامج ل 16 عاما متواصل. أستاذ الأمين مساك الله بالخير.
1: الله يبارك فيك أستاذ أحمد، كيف حالك؟
0: الله يبارك فيك. أولا نبارك لكم طبعا هذا الاستمرار والإرادة الواضحة في تكريم الأبناء والعوائل في أهم مفصل من مفاصل الحياة. من أين تستمدون هذه العزيمة أستاذ الأمين؟
1: والله يا أخي من نضالات شعبنا بصراحة، يعني آبائنا هم يعني طبعا الإلهام هو من الناس اللي قاد هذه الثورة، بدأ هذه الثورة، وعواتي يمكن رمز هذه الثورة الشهيد البطل حامد إدريس عواتي. يعني الناس بدأت وواصلت هذا المشوار حتى بعد 30 سنة شفنا الإنجاز يعني، ونحن برضو إن شاء الله يعني نتمنى أنه هذا الصرح يواصل يعني.
0: جميل جدا، نحن يعني شهود على هذا الحدث ل 16 عاما على التوالي. اذا كيف تقول او نتحدث عن فقرات هذا العام، وهل من اختلاف يمكن عن سابقاتها؟
1: والله يا اخي لا، ما في اختلاف جديد، ولكن هناك برضو ممكن احنا في فقره الحين يمكن السنه اللي فاتت يمكن او كذا بدانا برضو نكرم الناس اللي هم في السيفيك يعني اللي هم الناس اللي قد يعني قد يبرزوا في جوانب مثلا انسانيه أو مثلا زي ما يقولوا انتربرينير، ناس مثلا يقوم بحاجات كده يرفعوا اسمنا كإريتريين في هذا البلد بشكل أو الآخر. ويمكن السنة اللي فاتت السيفيك أورد أخذها كان صلاح يعقوب، اللي هو عندما قدم خدمة وهو سايق تاكسي يعني لواحد من الأستراليين يعني، وكتب عنه في المقال يمكن تعرف يكون قريته ممكن احتمال المقال.
0: نعم.
1: فحاجة زي كده برضو احنا الفقرة هذه الحين واصلين عليها، نبحث عن ناس انه فعلا يرفعوا اسمنا كإريتريين وكذا بشكل او اخر يعني في هذا الجانب، حتى نعكسه برضو للناس اللي حضروا، لانه دائما احنا نحاول نجيب برلمانيين ونجيب ناس مثلا من المينستريم يعني، عشان وهم يعكسوها هذه الصوره بصراحه يعني. وحتى اتذكر قبل كده ممكن داني اللي هو ممثل البرلمان الليبر بارتي في أسندن تكلم عن الحفله، مشى هناك وتكلم عن الحفله يعني.
0: نعم. في البرلمان القى كلمه، البرلمان الفكتوري.
1: نعم نعم، القى كلمه وقال انه مثلا المدرسه، وبالتالي عن الإريتريين بشكل عام، عندما الناس عشان كده الناس تتكلم ما هي المدرسه بقدر ما هي احنا كإريتريين، عطاء الإريتريين والصورة اللي عاوزين نوصلها نحن المجتمع الأسترالي المينستريم، نحن صح جينا كلاجئين وجينا كذا، ولكن أيضا عندنا خريجين في مجالات مختلفة، ناس قاعد يبرزوا في مجالات، قاعدين يبدعوا. عشان كده حتى احنا برضو نحاول نجيب ناس مثلا برز. السنة الفاتت مثلا كان الباش مهندس محمد، كان موجود محمد سمرة.
0: نعم.
1: تذكر اللي هو محمد عبد سمرة اللي هو مهندس شغال في السيتي لينك، شغال في المشروع الكبير ده بتاعت القطارات اللي قاعدين بتاع دي يعني زي ما تقول يعني
0: التنل. نعم
1: ايوه التنل بتاع شغال هناك يعني، وطبعا حتى يمكن صوره تكون لاحظتها في بعض البوستات في صور حقه يعني. فحاجه زي كده، فاحنا نحاول نجيب برضه زي كده نوري الناس مثلا. والسنة دي برضو في مفاجأة بصراحة يعني، خليها لوقتها إن شاء الله، في مفاجأة من الناس اللي فعلا يعتبروا يمكن ناس ما تسمع عنهم وكذا، غير همبل يعني زي ما يقولوا متواضعين. لوقتها إن شاء الله في مفاجأة من الناس اللي فعلا يعتبروا يمكن ناس ما تسمع عنهم وكذا، غير همبل يعني زي ما يقولوا متواضعين.

0: المحفزه يعني واحد لما نعم
1: يعني.
0: ممتاز. اذا استاذ الامين من خلال يمكن مواظبتكم في هذا التكريمه لهذه السنوات الطويله لا شك تكون يمكن طلعتم على العمليه التعليميه ذا برمتها يمكن وسط المجتمع الارتي. كيف ترون مساله الصعود او هبوطها يعني الارتيين بصوره عامه؟ هل مواظبين في التعليم مستمرين مثلا بشكل مطرد؟
1: والله يا اخي بصراحه ان شاء الله احنا والله عندنا مشروع في مشروع بتاع زي ما يقولوا اعتبروا كتيب ولا اعتبروا احصائيه بتاعت يعني بشكل عام بالنسبه للخريجين اللي تخرجوا والنتائج اللي كانوا يجيبوها وكذا بالذات يعني. فنحس والله انا ملاحظ يعني على 10 سنين الاخيره دي شايف هناك في قاعد منحى انه الجيل الجديد ده قاعد يبنى اولاد يودى اولاده لمدارس خاصه. بصراحه في البلد دي انا اقول لك حاجه واحده
0: نعم.
1: كثير من الاستراليين يعني يعني الناس اللي دائما تبرر صح هذا لا يعني هناك في ناس بعض الناس المبرزين هذول وديتهم في بابليك سكول ولا توديهم في اي مكان اللي ما عنده مشكله يمكن يجيبوا نتائج. وفعلا كان في واحد من الاخوات اللي جابت 97 من بناتنا اللي هي يعني كانت من بابليك سكول يعني. لكن هذا لا يعني بشكل عام عندما نتحدث في البلد دي بشكل عام التعليم كله معتمد على هناك في دعم يعني ناس تود مدارس خاصة يعني وناس تد حتى دروس خصوصية بصراحة مش خلاص مدارس خاصة.
0: لا يعني هل هناك إحصائيات رسمية تبين أن المدارس الخاصة هم مع الأصحاب الحظ وأصحاب النجاح الكبير وكذا؟ في إحصائيات رسمية؟
1: لا بصراحة يعني في أول حاجة في مدارس حكومية مبرزة زي في أي مناطق يعني
0: نعم.
1: يعني في أي مناطق عنده مدارس حكومية زي ما تقول مثلا حتى بعض الناس الأستراليين اللي ما عندهم إمكانيات ويودى أولادهم لمدارس خاصة في مدارس حكومية معينة في مراكز وكان في ساوز إيست مثلا في حتى في ورب الحين فتحوا واحدة
0: نعم.
1: في السيتي واحدة موجودة يعني في مدارس 3-4-5 مدارس معروفات في استراليا في استراليا هنا في ملبورن
0: نعم.
1: هذه المدارس مميزه دائما يعني يعني يبرزوا الناس اي واحد يمشي هناك يعني لان عنده امكانيات وعنده تاريخ وعنده كلام الشكل ده يعني اما عامه الثانيه بعد ذاك يكون مثلا فلتات زي ما تقول يعني يطلع لك فلته واحد من ديبني بارك ممكن يجيب معدل كويس واحد من كولومود ممكن يجيب معدل كويس يعني المدارس العامه البابليك يعني فعلى عشان كده. وجانب ثاني برضه هو الجانب الديني كمان المساله الثانيه
0: نعم.
1: لانه برضه احنا العلم لوحده يعني بدون ما يكون في الجانب الديني لابنك احيانا برضه تشوف انه الفائده حقه بالذات في البلد دي يعني بيخوف شوية يعني. فأنا أشجع بصراحة أول حاجة الكثير من الناس يعني حتى الناس اللي تودي يعني أول أشجع الناس تودي أبنائها بالذات المدارس الإسلامية الحين ما أسعار مقارنة بالمدارس الخاصة الأسترالية أسعار بالمناسبة
0: لا يذكر يعني مقارنة بالمدارس الجرامر أيوة نعم
1: أيوة لا أنت ما تقارن مع جرامر سكول وهي تعتبر هذه اندبندنت سكول هي جايين في نفس بالنسبه للحكومه يعني جايين في نفس يدعمون بنفس البروجرام واحد يعني وعشان كده انا بشجع. وبرضه بصراحه في توجه انا شايف انا ملاحظ في مجتمعنا يعني لو مشيت الحين مثلا قبل 20 سنه او قبل 18 سنه تلقى الناس الاسر اللي كانت تودى ابنائها في مدارس خاصه من الارتريين يعني يمكن 2-3-4 ما تلقى يعني
0: جميل.
1: لكن الان بصراحه بتلقى عدد لا باس به يعني.
0: لكن استاذ الامين وانت مدرس طبعا في احد المدارس الخاصه ما في شكل مطلع وليك تجربه البعض بيعانى ايضا يقول عمليه التسجيل يعني ما بيلقى ابنائه مثلا يحطوهم في القائمه الانتظار لثلاث اربع خمس سنوات يعني
1: لانه برضه ما فيها شروط. ما اول حاجه المدارس الخاصه ذاته ساعتها بقت برغم ان هي برضه ما قليله الان لانه كل سنتين في مدرسه جديده قاعد يفتحوها الان مدرسه اسلاميه بالرغم من ذلك البتاع طويل يعني الصف طويل وبعدين برضه كمان في اختبارات يعني شيء كمان في ثاني في اختبارات لانه المدارس برضه عاوزه كده برضه عاوزه ناس يعني يعني شروط معينه تمام ما تقبل اي واحد كمان
0: نعم.
1: برضه جانب ده جانب اخر برضه فعلا لكن المدارس هي اصلا يعني لو الناس اجتهدت لو ما لقيت هنا تلقى هناك يعني لان المدارس الان اصبحت كثيره بالذات
0: نعم.
1: المدارس الاسلاميه
0: اذا في اي عمر استاذ الامين يفضل انه ابنائنا مثلا يبدؤون في المدارس الاسلاميه في اي عمر برايك؟ لو تعذر من البدايه مثلا حتى في العمر الخامس السادس مثلا
1: والله يعني انا اقول لك اذا انت قدرت يعني هو لو امكن انت لو وديتهم في الصف الثالث من الصف الثالث الرابع يكون افضل يعني
0: نعم.
1: لو يعني لكن برضه وبعدين يعني اما اذا بعد كده انه اصلا يعني المهم بعد كده بعد الخامس انت مفروض تفكر يعني السادس دي يعني مفروض الجينير يعني يعتبر يعني لازم الان
0: متاخر الى حد ما يعني
1: ايوه لانه يا ريت يعني يفضل يعني من الثالث الرابع خامس المراحل دي.

0: وديت يمكن اذا كان في مدارس بابليك سكول كويسه وكذا. بعض المدارس بابليك سكول كويسه فعلا ما فيها سواء كان اللغه اللي بيستخدموها البتاع, ولكن الارضه طبعا عندك الحين الوضع الان برضو الناس برضو المدارس اصبحت طارده بالنسبه للمدارس البابليك سكول بالذات لنا كمسلمين يعني. الوضع الجديد هذا دون ما نتحدث في التفاصيل يعني
1: نعرف بعض البرامج اللي قاعد يدخلوها. نعم
0: ايوه هذه شويه. فبالتالي انا بشجع اولياء الامور ان الناس والمدارس الاسلاميه نستها بصراحه لو الواحد يعمل شوبينج بتلقى بعدها اسعار مهاوده زي ما يقول يعني ما بالنسبه بعدها غاليه فعلا بعدها ممكن
1: نحن استاذ الامين يعني متى يعني امامنا الان يمكن مر علينا اكثر من 4 عقود الوقت كجاليه متى سنفتح مدارس يمكن خاصه بهذه مدارس اسلاميه خاصه؟ هل تعتقد يكون لنا قدره مثلا ونحن مجتمع يعني له مؤهلات كثيره وعمل يعني مرت عليه 4 عقود حاليا واعتقد ما اقل يمكن من المجتمعات الاخرى, هل انت باعتبار انه عامل حاليا مدرس في مدرسه خاصه هل ترى مسألة أنه مسألة صعبة جالية التي يمكن أن تأسس لها مدرسة خاصة مدرسة إسلامية؟
0: والله يا أخي ما هو طبعا الحين كان أقول لي ما المشروع اللي هو المشروع المركز ده ما فيه كان مدرسة يعني المركز ده ما فيه مشروع كان مدرسة يعني الرابطة مركز الرابطة
1: نعم.
0: من المشاريع اللي كان موجودة في مشروع مركز يعني ولكن برضو يرتين ما فرضوا فيه يعني الأخ يعني الأستاذ
1: أستاذ الأمين الأستاذ منير عبد الحي
0: فتح مدرسة أيه فتح مدرسة يعني نعم. هي ما في صعوبة هي إذا إنسان واحد عاوز يعني عنده الرغبة وعاوز يخش يقود هذا البتاع ما فيها صعوبة يعني كثير حتى مثلا الحين لو ملاحظ بتلقى ما يكون واحد يكون موجود في مدرسة نفرين ثلاثة مدرسين يمشوا ياخذ السوبر حقهم ويفتح مدرسة يعني ده اللي قاعد يحصل يعني كثير من المدارس الإسلامية اتفتحت كذا يعني تلقى 5-6 مدرس يمشوا مع بعض ياخذ السوبر حقهم بعد كده يفتح مدرسه وعن طريق الدعم اللي بيجيهم يواصل يعني هي ما فيها صعوبه لكن هي بدها عاوزه رؤيه عاوزه كوميتمنت ناس عندهم استعداد يخوض هذا المساله يعني
1: ممتاز. وماذا على المدارس الاسبوعيه استاذ الامين؟ البعض بيقول لك انا اود ابنائي للمدارس الحكوميه ثم اعودهم بالمساله الدينيه ومساله اللغه العربيه يمكن والتقاليد والعادات الارثيه تحديدا بعودهم بالمدارس الاسبوعيه بتاع
0: الويكند. والله ما انا بقول ما صعب صدقني صعب
1: لا.
0: لانه هي ثقافه هي انت ما تعرف اللغه اللي تستخدم في الـ انا بقول لك في المراحل الاولى اوكي يعني او حتى انا حجر حقول لك حاجه واحده يعني.
1: نعم.
0: هذا وجهه نظري يعني حتى بحس انا بقول يفضل حتى انا شخصيا اذا ودك للصف الثالث لو حتى تودي ابنائك لمدارس كاثوليكيه افضل بدل تودي مدارس بابليك حتى مدارس كاثوليكيه وانت تلعب الدور بتاعت التوضيح بتاعت انه مثلا الفروقات الموجوده واللي هم ذات ما بيتعمقوا فيها بالذات لحد جريد 3 يعني لحد جريد 3 بعد كده يمكن الموضوع يكون خطر لكن جريد من بريب لحد جريد 3 حتى لو وديت ابنك لمدارس كاثوليكيه وانت لو انت حريص يعني انت قاعد بنفسك يعني في المساله دي ما حيكون في مشكله لكن بتلقى ان هو حيتربى على الاقل على اساس ديني سامحاوي يعني
1: محافظ يعني. وفينا قواسم مشتركه زي ما حتى أيوة في الاديان أيوة
0: موجود
1: يعني.
0: موجود نعم. وانت تحاول توضح حتى ابنك بعد ما يكبر يعرف الفرق بين هو ايش الفرق بينه وبينهم حاجه زي كده واذا مشى مدرسه اسلاميه ما حيكون في فرق كبير لانه فعلا في هناك بعض الاشياء كثيره هم المبادئ الاساسيه زي ما يقول هي يونيفرسال هي كديانه
1: بالضبط يعني اذا كان مصدرها
0: جوانب ايوه الاخلاق والحاجات دي كلها يعني فعليه انا بنصح بصراحه اللي بيقول كده هو بس قاعد الواحد طبعا ما هو ما يستطيع ده موضوع ثاني يعني
1: نعم
0: ولكن انا اقول لك حاجه لكن انت لو توكلت على الله وقلت يعني انا من اجل ابنائي ديري عشان بس يتعلموا دينهم ده ويمسكوا ما يفلتوا انا عشان كده انا لو قلت ربنا يفتح عليك
1: ربنا يفتح
0: وانا وصراحه وانا ملاحظ بصراحه يعني انا بعرف بعض الاخوه الصوماليين ما يعني سبحان الله يعني تلقى واحد عنده 5-6 طفل انا عن نفسي لو احسبها كده بشوفها صعبه كيف قاعد يدفع رسوم ل5-6 من الاولاد يعني حتى بعد الايرتريين ايضا يعني اللي مشوا في المجال ده وكده ربنا ساعدهم
1: مساله اصرار وتضحيه فعلا انت
0: يعني انت عمل النيه بس انت عمل النيه وقول والله يا اخي انا من اجل يعني بصراحه حتى لو انا بشنو اوفر احاول عشان ابني ده بس ما يفلت ويكون في النهايه وانا اقول لك حاجه واحده كثير من الاولاد يعني هذا لا يعني مدارس الاسلاميه دي ذاتها ما فيها اولاد مثلا احيانا ممكن يكونوا شواطين ويكونوا كذا في يعني من ناحيه يفلتوا يعني بالذات هم يكونوا مشاغبين ويكونوا كذا لكن حاجه ملاحظه انا يعني السنين دي كلها انا الحين عندي تقريبا 25 سنه في مدرسه
1: اسلاميه
0: في التقوى 25 سنه انا غير لانه كنت قبل في الجامعه لكن في التقوى انا 25 سنه يعني انا ملاحظ هذا كثير من الاولاد اللي تخرجوا حتى اللي كنا نشوفهم في قرص الصف السابع والثامن ويكونوا مشاغبين وكذا، بعد ما يخش الجامعة تلقاه ولد استقام ما شاء الله شغال وبتاع وملتزم يعني.
1: يا سلام.
0: وفعلا تحس انه تحس حتى لو هو الاشياء الجرعات اللي ياخذها حتى لو هو وقتها مثلا ما يحاول ان في المسجد الناس تراقبهم مثلا الاولاد وتحاول توديهم وتعمل حاجات كثيره كانت تحصل، لكن بعد ما يكبروا تلقى نفسهم سبحان الله كانه رجعوا.
1: الاشياء دي تغرس من الصغر وربما ما يمارسوهم من صغر، لكن بعدين تنعكس عليهم لما يكبروا فعلا ويعرفوا اهميتها. نعم.
0: ودي اللي
1: حصل
0: بصراحة.
1: أستاذ الأمين، البعض بيقول أنه يتخرج من المدارس الإسلامية وبعدين يمشي الجامعة، لكن يجي الصعوبة بعد ذاك في الاختلاط، لأنه يمكن جاي من مدارس محافظة ويطلع فجأة على المجتمع الكبير. بتوافق على هذا الرأي؟
0: لا ما في كلام زي ده. ما هو أصل المدارس بالمناسبة ما هي مختلطة هي بعد الصف العاشر، ما أقول لا يعني. وهي أصل عدم الاختلاط ده لحد الصف السادس بس. نعم. لحد السابع والثامن يعني. نعم. بعد كده حتى بعد المدارس كانت مختلطة حتى قبل يعني. تذكر في تجارب كانوا السابع والتاسع والعاشر. الآن أي بعد التاسع ما مختلطة.
1: كل المدارس الإسلامية ولا أصبحت مختلطة.
0: مختلطة. يعني. نعم. مختلطة في الآخر يعني. لحد الصف السابع الثامن التاسع. من العاشر المختلطين خلاص. لأنه من العاشر هيكون يأخذوا التخصصات. نعم. وبالتالي ما في حاجة اسمها أو البنات يدرسوا لوحدهم أو لا. لا. مع بعض كلهم يعني.
1: يعني 10 و11 وبعد ذاك في الدخول في السيستم الاسترالي بشكل يعني طبيعي لما يخش الجامعه واحد حيلقى نفسه ما في
0: لا. نعم لا ما في صعوبه ابدا يعني. نعم. لا بالعكس ما شايف انا اصلا اشكاليه حكايه ما عندي مشكله ابدا في الجامعه انه يختلط وكذا، لانه اوريدي هو اول حاجه موجود في المجتمع العام الكبير، عايش هو اصلا في المجتمع الكبير الاسترالي وهو تاثيره عارف كيف، والتلفزيونات والحاجات دي. نعم. غير كده هو من في المدرسه ذاتها اول حاجه برضه في الترب اول لحد الصف الخامس برضه يمكن لحد الرابع برضه هو مختلطين الاولاد ما لوحدهم يعني. حتى في الصغار مع بعض يعني. نعم. بس يمكن بعد الصفوف يجي مثلا الخامس السادس السابع الثامن يكونوا مفصولين بعدين ثاني كمان، وبعد المدارس قد يكونوا برضه على حسب احيانا لقله الاعداد ولقله بذات المدارس الجديده يكون في اختلاط برضه يعني. لكن بس عدم الاختلاط شنو في الالعاب في الميادين في كذا يعني، بتلقى انه في الكانتين مثلا يعني حتى لو المدرسه يعني في حتى في الحين في الثانويه فوق يعني. نعم. الاولاد يدرسوا مع بعض وكذا، لكن ممكن تجي انت مثلا الملاعب مختلفه، اي واحد ملاعب البنات يختلف عن الاولاد. نعم. يعني حتى
1: نعم استاذ الامين، حتى بالمناسبه عندنا في ملبر عندنا مدارس حتى خاصه للاناث وفي مدارس خاصه للذكور يعني. حتى يعني صح. دي كمان موجوده هذه الحاله. الأستاذ الأمين، هل هناك في تقييم رسمي لهذه المدارس الإسلامية تحديدا؟ مثلا نقول لو في تقييم رسمي في معلومات رسمية يعني نقول المدرسة دي مثلا أفضل من المدرسة دي، في حاجة بالشكل ده تورينا أي معلومة رسمية؟
0: والله شوف أنت ما حاجات دي مش متاحة زي المدارس كلها. أنت لو تخش مثلا بالنسبة للامتحانات اللي بدوها دي في جريد 3 وجريد يعني من خلال الويب سايت إذا خشيت أنت تعرف المدارس دي كلها معروضة يعني. نعم. كل المدارس معروضة، تعملوها كومبير، تقدر تعمل أنت كومبير تقول يا مدرسة أحسن يا مدرسة بتاع يعني. فتقدر يعني الويب سايت ما بتحتاج دراسة يعني كل ما من يعني على طول
1: يعني البعض طبعا بيحاول يتنور زي ما تقول، يعمل شوبين قبل ما يودي ولده مثلا التقوى للعلوم يقول ده افضل من كده من خلال السجل الرسمي سجل السنوات مثلا.
0: لا انت انا اقول لك انت تمشي بس انت تعمل بحث عن تعمل اذا عملت في الويب جوجل في الويب سايت تعمل بتاع دي تلقى كل المدارس دي تقدر تقارنها ومقارنه كمان مش ساكت انت واحد عاملها حكومه عاملها المقارنات دي يعني. المدرسه دي مثلا كيف تدخل في الجامعات وتاريخها كيف وكده تقدر تشوف كل يعني عندك زمن انت عاوز تشوف ده يعني تقدر يعني.
1: ممتاز. ممتاز.
0: فاكيد تقدر يعني ما في اشكاليه. نعم. يعني تعرف تقارن بين المدارس يعني.
1: بالتوفيق استاذ الامين. لو عندنا لجائزة عواطي يعني 16 عاما انتم مستمرين في هذا البرنامج المهم والقيم ويمكن من البرامج القليله المستدامه في وسط الجاليه، اولا نحييكم كما قلنا طبعا في هذا البرنامج وهذه الاراده الفولاذيه. ما اعرف دعني اترك لك المجال يمكن لو عندك نداء اخير والمجتمع. أيوة. المجتمع كيف درجه تجاوبه معكم هذه السنوات الطويله؟
0: والله يا اخي احنا رغم السنين الطويله ورغم كذا بنلقى دائما احنا بصراحه في الصعوبه، بالرغم ان احنا نحاول نعرض الدعوه دي نبعتها قبل شهر تقريبا ونحطها في كافه الجروبات الجاليات وحتى مثلا في جالية الشرق، حتى يعني الأسر الموجودة سنتجمع الأسر مثل الشمال في الغرب وكذا، يعني نحاول قد ما نقدر إحنا نبعتها، ولكن نلقى الناس تجاوب ما بالشكل المطلوب. يعني أنت تلقى نفسك والجوجل دوكمنت بتعبيته سهل جدا، يعني مجرد أنت تفتح وتكتب الاسم وتكتب، رغم ده كله بنلقى أن إحنا فعلا بنعاني من حكاية أن إحنا نتحصل على أسماء الفريقين.
1: السبب شنو صار يعني الناس بتقلل من أهمية الجوائز ولا إيش؟ إيش السبب؟
0: بالرغم إحنا بصراحة لين إحنا يمكن 5 سنين الآن الجوائز زمان كانت مثلا يعني مجرد يعني تروفي وكذا وبتاع ودروع وكذا، لكن الآن إحنا عندنا بالذات الجائزة الأولى والثانية والثالثة. الجائزة الأولى 500 دولار كاش يعني، والجائزة الثانية لين 5 سنين على هذا يعني
1: طوال
0: يعني، والجائزة الثانية 300، والجائزة الثالثة 200 يعني. بندري كتشجيع هذا من عندنا تقريبا. ونشكر الأخوان اللي تعاونوا معنا، طبعا بعض الأخوة اللي تعاونوا معنا زي يعني منظمة إيثار تتعاون معنا، أيضا الأخ برضو نيو فورس برضو بتاعت الأخ الصافي برضو تعاون معنا بعد ما ترات، برضو الأخ عبد الرحيم شرما أيضا حاول يعني برضو ساهم في الحتة دي، ولكن إحنا مواصلين يعني ومواصلين في الجانب دي، ونتمنى أن طبعا أمننا نحن وبرضو الجانب العين برضو نحاول نشرك برضو الأقاليم أيضا. الآن ما أصبحنا بس من فيكتوريا، برضو نحاول ناس كامبر أيضا نشركهم ناس بيت.
1: نحاول برضو وهل مدعوم أستاذ الأمين؟ أنتم مدعومين من الجهات الرسمية الأسترالية باعتبارهم قاعد تكرم أستراليين أنتم يعني؟
0: والله يا اخي ما في حاجه بشكل ده صراحه يعني.
1: نعم.
0: ما في حاجه تمشي لي كده يعني،
1: رغم انه يعني نشوفكم بتجيبوا ضيوف يعني، ضيوف من المجتمع الكبير، وفي ضيوف سياسيين ومن الدوائر الاكاديميه ومن الجهات الثقافيه والتعدد الثقافي كله بتجي يعني. هذه جائزه احنا حضرناها 16 عام ونشوف فيها مسؤولين، وقبل شويه اشرت الى النائب في البرلمان، النائب البرلمان الفكتوري داين اشار على هذه الجائزه وهذا التكريم يعني. فيفترض أن تكون هذه الجائزة مقدرة، وهذه الجائزة يكون الجهات المفروض تكون رسمية تدعمها يعني.
0: والله نحن نتمنى يمكن نبحث في الحتة دي كيف، لكن حتى الآن بصراحة المجهودات دي كلها يمكن زي ما ذكرت لك البعض الأخوة اللي ذكرتهم إيثار والأخوان، وأيضا نحن كم في مدرسة عواتة وكذا يعني من الجهود ده يعني تقريبا. حتى نحن حاولنا أيام فترات حاولنا مشينا مثلا بعد أصحاب البيزنس في البلد دي وكذا نحاول، ما لقينا ذاك التجاوب يعني. فما أدري بالرغم أنه المسألة بتالي المهم لكن برضو فكرة نحن نشوف يعني، إحنا بس ما حاولنا يعني يمكن مثلا ما ديناها جهد أنه حكاية ركزنا فيها حكاية أنه مثلا الحتة دي في أكتر، فكيف نحن نقدر نحاول من الحكومة في الموضوع ده، لأنه أي دعم يجي يقول لك أنت يكون مثلا إيجار المكان إيجار البتاع حاجة زي كذا يمكن، لكن ما تقدر حاجات تقدر كذا تقدر تعمله للاسم شنو يعني مباشرة للجائزة بالشكل ده. لكن برضو الناس هم أتمنى الناس اللي الأخوان اللي قاعد يتعاونوا معانا لو واصلوا إن شاء الله يعني نحاول، والمجتمع بشكل عام يعني أنه إحنا نتمنى الناس ذاته يا ريت تشوف أهميته، لأن أهميته إحنا شايفينها في إنه الأجيال اللي قاعد تنشأ، والناس إحنا بالذات عاوزين الناس تجي الأسر تشارك، وبالذات حاجة كثيرة اللي تحاول إحنا تحس النفس بالرغم إن إحنا بس كنا عملنا الدروع بعد أنا ده آخر حاجة أقول، أنا أدعو الأخوان بصراحة أولياء الأمور بعد ما نسجل بعد ما يسجلوا بعد العناء اللي يحصل والتواصل اللي يحصل، ونحاول نسجل ونرتب ونجيب الدروع ونجيب الشهادات، بنلقى بعد نصه ما بيحضروا ذاته يعني. فالواحد بصراحة يحس أنه أنت أوريدي أنت مسجل وكذا، ما على الأقل
1: شيء قريب يعني، هي سنة يعني يوم واحدة في السنة زي ما قلتها، ويمكن حتى عنوانكم ما بعيد من المعزمة يمكن على جالية يعني زي ما قلت، وأهميتها وفيها جانب اجتماعي يعني الناس تلتقي مع بعض. انت المناسبات ده احيانا واحد تقابل واحد ما سنتين ثلاثه ما تكون شفته يمكن يعني، في جانب اجتماعي. نعم.
0: اي بعدين احنا نشجع كمان دائما نقول للأسرة هي يوم للأسرة، الواحد يقول ايبا واحد انت ابنه قاعد يتكرم ولا واحد قاعد يتكرم يجي باولاده يعني يجي بالشكل ده عشان يشجع الناس عشان انه يشوف الكلام عشان ليها تأثير وقعتها على الطفل بصراحة كبيرة جدا يعني.
1: انتم ليش ما تخاطب في طريقة مخاطبة الاطفال المكرمين بشكل مباشر سادة الامين؟ لانه اطفالنا يمكن والشبابنا لما يجوا مع بعض ويفتخروا مع بعض ويتباهوا يكون افضل. احيانا يمكن اولياء الامور ما يهتموا كثير، لكن واحد صاحب الشأن ذا لما تجي حتقول له حتقوم مع أغرانك ونورم مستوياتك ودرجاتك وكذا، يمكن يجي بنفسه يعني ويشجع أهله.
0: برضو صراحة أنا نحاول برضو نشرك الشباب في الحتة دي فعلا، وفي التواصل أوردي يعني بالأخ مطعم ماهر والأخ سعد برضو عبد الحليم ما قصروا، هو الأخ أيسن حسن مندر يتعاونوا معانا في التواصل مع الشباب، لأنه برضو الحتة دي برضو احنا في الاعتبار موجودة.
1: نعم، وهذه في مجموعة اشرت إليها، مجموعة ناشطة يعني مهمة جدا بتاع الـ EMC، هذه المجموعة الجديدة يعني مجموعة المؤتمر الإسلامي، ممكن تستعينوا بها، فيها أكثر من 200 ولا كم من الشباب يعني.
0: احنا متواصلين مع الأخوان يعني معاهم وكذا، فالمهم نتمنى إن شاء الله يعني anyway.
1: بالتوفيق. إذا دعنا الصادق الأمين عبد الله نذكر مرة ثانية تكريم الجوائز عواطف حتوزع يوم السبت القادم 9/5/2026 من الساعة طبعا 6 إلى 9. برنامجكم أيضا يعني ما شاء الله مليان بحاجات تانية غير توزيع الجوائز نفسها يعني، وما في العشاء الخفيف. نعم، إذا كلمة أخيرة صدر مين؟
0: والله أنا أقول لهم يا أخي يا ريت أنا بس أجي في المواعيد، يا ريت يعني أستنى إحنا وأي واحد اللي قاعد يكرم إن شاء الله يجي يحضر، إحنا نتمنى يكون حاضر، لأن هذه بصراحة يعني هي يعني ليه من نتمناه من الأخوان اللي هم كرمين يعني.
1: نعم، نعم، شكرا جزيلا لك
0: وأشكركم على هذه السانحة يعني.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ الأمين عبد الله إدريس مدير مدرسة عواتي، وأنتم طبعا على أعقاب تشريف أو تكريم السنوي 16 لتوزيع جوائز مدرسة عواتي، فبارك الله فيكم وأدام الله هذا المشروع النير إن شاء الله. شكرا لك وإلى اللقاء.
0: العفو.
1: إذن مستمعينا الأكرم، استمعنا إلى اللقاء مع الأستاذ الأمين عبد الله إدريس مدير مدرسة عواتي، وطبعا هذه المدرسة تدعوكم أيضا لحضور جائزتها السنوية 16، فانضموا للاحتفاء بهذه الجائزات طلابتنا المميزين في كل مخرجين من الجامعات وخريجين البي سي اي إن شاء الله. كما قلنا إذن البرنامج سيكون يوم السبت القادم 9/5/2026 من 6 إلى 9 مساء في 109 يونيون رود أسكوت بيل. أستاذ برهان، لأن لقاءنا القادم سيكون مع الأستاذ محمد جميل حوار الشيخ بالسمين الكارم وصدور كتاب عن المنادلة الكبيرة لسريد كرار، فأبقوا معنا.

0: مجددا مع جدكم قسطنطين على إذاعة صوت إريتريا. إذن من إذاعة عبر أثير راديو 3CR ومعكم في الاستديو زميلي برهان إسماعيل وأنا أحمد الحاج. مستمعينا الأكارم، صدر مؤخرا كتاب دور المرأة في الثورة الإريترية، ذكريات المنادلة نسريت كرار، هو من إعداد محمد صالح أبو بكر وأحمد الأمين عثمان وتحرير دكتور إدريس جميل. وطبعا جرى الأسبوع ما قبل الماضي، السبت ما قبل الماضي، احتفال أو تدشين كبير لهذا الكتاب القيم، والذي وثق طبعا دور المرأة الإريترية في النضال الإريترية الذي استمر لأكثر من 30 عاما. وبطلت هذا الكتاب طبعا هي المنادلة نسريت كرار، وهي إحدى المنادلات القدامى اللواتي التحقن بالثورة في باكورة أيامها وسنواتها الأولى، وبعد ذلك لعبنا دورا كبيرا، يعني دورا محوريا فعلا، سواء كان في الميدان أو سواء كان في البيت أيضا. هذا الكتاب طبعا وجد ترحيب كبير في وسط الجالية التي هنا في مدينة ملبورن، وهذا الترحيب طبعا نابع من قدر وعظمة هذه المرأة الجليلة. أستاذ محمد حوار الشيخ، محمد جمع حوار الشيخ معنا على الخط، هو من الناس الذين شجعوا في هذا الكتاب طبعا، ومن الناس الذين وقفوا ودعموا لهذا الأمسية، أمسية التدشين، والذي نظمها طبعا حتى ند الأسماء حقوقها، نظمها المنتدى الإريتري الثقافي الإريتري الأسترالي. أستاذ محمد جمع حوار الشيخ، مرحبا بك.
1: يا هلا، مساء الخير،
0: مساك الله بالخير. والله تمام الحمد لله، أول مبروك طبعا لصدور هذا الكتاب، ونحن سعداء أيضا كونه يصدر في مدينة ملبورن أو يتم تدشينه لأول مرة في مدينة ملبورن.
1: لا فعلا أستاذ أحمد، هو بالنسبة لمجهودات المرأة تقريبا هو يعتبر الكتاب الثالث صدر، ولكن التدشين بصفة رسمية ما تم إلا الكتابين، كتاب المنادل العام للملكين وكتاب نسريت كرار.
0: نعم.
1: في كتاب ثالث اللي هو كان شامخات السهير.
0: نعم.
1: إيش العدد؟
0: كتاب نعم عفوا. نعم.
1: كان عدد الكتاب اسمه شامخات، ولكن هو أثر بس ما تدشين. شيء ما كان عنده، فيعتبر ده ثلاثة كتاب صدر لدلالات المرأة الإريترية تقريبا وصل لمدبر، قد يكون هناك في كتب صدرت وما احنا عندنا فكرة. فبالنسبة لكتاب نسريت كرار كما أسلفت أنت، هو فعلا كتاب قيم ومن تجربة يعني منادلة صادقة، يعني مجتهدة اجتهاد كبير جدا، وحسب ما قريت أنت هذه المرأة لم تدخل جامعات ولا مدارس، ولكنها اجتهدت وتعلمت من مدارس الثورة.
0: نعم.
1: مدارس الثورة لما نقول يعني من تجارب نضالية بس، يا خادتها بس وطلعت بهذا العمل. ونحن زمان يعني ناس تربينا على في رحمة الجبهة، كنا نشاهدها زيها وزي النساء كانوا ينادلوا معها من المنادلات. فما كان عندنا مع احتكاك، ولكن بسببنا المقر كان مقر مشترك بمنظمات الجماهيرية في كسلة، فهي كانت ما شاء الله بارزة وشديدة القوة، ويعني مرة كانت تتحرك بكله. الآن زي ما شفت أنت في كتابة وزي ما شفتوها في الشاشة وهي تتكلم، يعني لا زالت مركزة لها تركيز ولها القوة،
0: ذاكرة حية
1: قوية جدا. وفي نفس الوقت هي ذات ما فكرت، يعني كثير من زميلاتها اللي اللي نازلنا معاها مثلا كلهم الآن هاجروا وتوزعوا إلى حول العالم على رأسهم طبعا رئيسة الاتحاد اللي هي المرأة.
0: نعم.
1: رئيسة الأمن الملكين موجودة معنا هنا، وكذلك كثيرات منهم في أمريكا كندا. يعني لكن هي صمدت وما زالت صامدة، ولا فكرت في هجرت ولا فكرت في
0: نعم جميل. يعني ما لفت انتباهي استاذ محمد جمعه ايضا تركيزها على النساء في الكتاب، يعني سلط الاضواء على منادلات يعني رفيقاتها، فهذا شوف هذا الوفاء. يعني
1: زي ما سمعت كلمه صوفيا في اثناء تشرح، يعني فعلا اشارت بهذا، وهي يعني من ذكائها ومن امانتها يعني ومن احترامها لكل خصصت لكل امراه صفحه،
0: صحيح.
1: لم تنسى شيئا بالضبط كده، لم تنسى شيئا،
0: وهذا لم نجده يعني لم نجده في كتاب الكتب الاخرى، يمكن الكتب الذكوريه انجاز التعبير يعني. ففعلا هي اوفت لصديقاتها واوفت لرفيقاتها،
1: اوفت ويقال كمان لسه الكتاب ده ما تم، قد يكون يسرد جزء جديد جزء ثاني يعني
0: بالنسبه للكتاب. لكن من الناحيه التكنيكيه الاستاذ محمد جمع حوار، كيف تم تاليف هذا الكتاب؟ يعني الناس اللي يمكن الاستاذ يمكن المنادله كانت ربما كانت تسرد، البعض يمكن بعد ذاك حرر منها الكتاب، يعني عندك فكره في شكل التمويل لاصدار هذا الكتاب؟
1: ايوه، في اول هي طبعا كما ذكرت في الكتابه يعني من الناس اللي كان يلح عليها ويقول لها أصدر مذكراتك. طبعا المرحوم الشاعر الله يرحمه اللي هو عبد القادر ميكال.
0: نعم ربنا يرحمه، كان موجود في السويد. نعم وفي السويد. نعم
1: ايوه قال فهي ذكرت هذا الاسم، قالت ده هذا من الناس الذين كان يلح عليها ليلة نهار عشان تكتب مذكراتها وكان يقدم لها تسهيلات. لكن في نهاية المطاف اتبنوا الوداع اخواتنا موجودات في لندن اللي هما فاطمه هي كريمه انا.
0: نعم.
1: وفي واحد اسمه رحمه بشير برضو اختنا، والاخ الاستاذ حامد عمر ازاز زي، والبروفيسور الدبلوماسي الكبير علي محمد صالح.
0: نعم.
1: هؤلاء هم طبعا دعموا هذا الكتاب ماديا، وقفوا معاها وكله وهناك طبعا في ناس تطوع زي مظاهر الاخوه.
0: ايوه معايا ثلاث اسماء، محمد صالح ابو بكر واحمد الامين اسماء ودكتور ديس جميل. نعم
1: ايوه دول محمد صالح ابو بكر وعثمان الامين دول طبعا كانوا معاها يوما باليوم يعني يعملوا معاها لقاءات ويجمع الكتاب. وكثير منهم طبعا لقاءات عملوها من كتب سواء كان من مراجع من شخصيات منادله من كبار المنادلين فجمع هذه المعلومات. وفي النهاية دكتور جميل حرر الكتاب كما هو في شكل
0: واضح فعلا
1: جميل، هذا واضح جدا وكتاب جميل كما هو.
0: لا التحية تحية لهم، التحية لكل من سطر حتى لو ما وضع نقطة في هذا الكتاب. ودي طبعا أستاذ محمد جمال شوفه مسألة التسجيل نفسه، التسجيل هو الخطوة الأولى التسجيل. المرحوم عبد القادر يعني هو أديب طبعا ميكال كان بيشجع حتى من الناحية بس يشجع. نحن هذا الوقت هل عندنا هذه الأفكار نحن في مدينة ملبورن الوسط أنا العديد من المنادين؟
1: الآن نحن شوف يا أحمد بالنسبة للجاليات الأخرى في العالم نحن لازلنا بخير في ملبورن على فكرة. الجالية الأسترالية هنا في أستراليا هي الجالية الأسترالية في ملبورن بالتحديد. يعني فينا الروح يعني ليش؟ لأنه نحن قاعدين نجتهد سواء كان في دعم أو مادي أو مثلا في تشجيع مثل هذه الكتب. نحن بنعمل عندنا الإعلام عندنا الوجود يعني. فالآن أنتم كنتوا تذكروا في لقاءكم مع الأمين مثلا أنه ليش الناس تتخاذل وليش الناس ما تجي. أنا ما وصلت القناعة بأنه الناس الوجودة ما وجودة الناس اللي يعملوا هم أقل الأقلية هي تنتج وتعمل العمل يعني. والأمر منها يرجع العودة. الآن مثلا بالنسبة للأمين إذا كان هو يعمل في يونيون رود على خطوتين في مقهى في نفس الوقت يلعب كشتينة يعني ما يهمهم إيش الحاصل دي. لو قارنا نحن بوجود بكمية الناس اللي يعملوا هم
0: أقل صحيح
1: يدحوا.
0: اللي يضحوا وحتى اللي يبذلوا ماديا كمان يضحوا
1: ماديا كمان هم أقل اللي عليك نور. هم دول نحن نعتمد عليه. وبالنسبة لمقارنة بالجاليات الأخرى نحن في إسرائيل لازلنا بخير وحنبذل الجهد. الآن كمان قاعد أسمع كده حول الوسائل الإعلام زي صدر كتاب لأدمن هذا
0: طاهر سالم. نعم نعم.
1: وهذا الكتاب إن شاء الله حيوصل وحنتبناه وحندشنه وحنوزعه كده. فنحن جاهزين له. فالمشكلة وين موجودة يعني البلد دي لسه بخير يعني.
0: الحمد لله يعني. نحن نأمن في كلامك وشفنا المبادرة الكريمة التي عقبت طبعا التدشين والناس جمعت 10,000 تقريبا في غضون أيام بسيطة. فزي ما قلت المجتمع في خير، المجتمع بخير
1: بالضبط. المجتمع بخير ده دليل قاطع جدا أنه نحن الآن مبارح أنا كنت بتحدث مع الأخوين الدكتور ديس جميل وهو مؤلف الكتاب
0: نعم
1: حامد الرجال يعني قالوا لا يمكن نحن الجالية الأسترالية موجودة في أستراليا دي جالية فريدة من ناحية يعني.
0: يا سلام
1: أكد من الكلام
0: يا سلام. ومع ذلك نحن قاعد نتكلم عن أقلية. إذا نحن بنقول الجالية الأريترية الكبيرة في أستراليا، لكن زي ما قلت في النهاية لما نتقلغل جوا نخش بنشوف الأقلية زي ما قلت فيها خير.
1: ما أنت شايف حتى الآن في موضوع الإذاعة مثلا سنويا قاعدين تشوفوا كم في المئة قاعدين يتبرعوا من الوجود. نحن لو وجدنا العدد ما يا أستاذ أحمد الجالية اللي تري هنا عددها هائل جدا مش حاجة تعالى. لو طلعنا في دولار واحد نحن تعرف انت نسوي الدنيا وما فيها.
0: يا سلام
1: كلنا لو شفت كده. لكن المشكلة وين النقطة المفقودة أنا ما فاهم.
0: نحن دعنا نعمل نركز على هذه الأقلية الفية الخير والبقية كمان تلتحق إن شاء الله.
1: بالنسبة لنسريت أنا زي ما قلت لك ما بعرفها كثير ما جلست معها، لكن اتذكر لها موقف من المواقف يعني هذه المرأة مش هاجة ما جلست جات عام 1983 جات للعلاج للقاهرة, ونحن كنا في وقتنا في القاهرة.
0: نعم.
1: أنا ويعني
0: 84 بعد دخول الجامعة وكذا. نعم.
1: أيوة بعد دخول الجامعة وبعد الاستعداد للإنقاذ المؤتمر السابق.
0: نعم.
1: هي جات للعلاج ومعها مجموعة من المنادلين جو للمعسات الطبية. وكان في مقر خاص بالمنادلين الجبهة مأجرة نازلة هناك, وكنا نزورهم نعمل لهم كاتحاد الطلبة نعمل لهم الوجبات ونعمل لهم نغسل لهم الملابس. يعني الشعب كان ينادر يعني نسانه ونداره, يعني كنا نخصص يوم لغسيل الملابس ونعمل لهم الأكل وكل كنا. فهي كانت معهم هناك. الغريبة هذه المرأة رغم أنها جاية للعلاج لم تجلس ولا دقيقة, يعني تتحرك حركة يعني بطريقة أسست فرع في البلد في القاهرة
0: فرع للنساء. نعم
1: للنساء. أيوة لفت في البيوت بيتا بيتا بيوت المنازلين وبيوت العوائد الريترية وطلعتهم لهم وفصصت لهم فرع بقيادة المرحومة الله يرحمها والدتنا
0: الله يرحمها. نعم.
1: فهذه المرأة
0: قريبة كنت جاي للعلاج, لكن ما كتلة من النشاط والحيوية
1: كتلة من النشاط
0: يا سلام. هذا الجيل الذهبي الذي احتاجت أريتريا ووجودته في وقت
1: تشجع الناس, يعني وجودها. نحن كنا في الإدارة الوقت ده اللي فكتر والأستاذ عبد محمد موسى لما بصير في أريتريا وأنا وسهل السكر مجمع كنا في إدارة الاتحاد.
0: نعم.
1: يعني هي ذات اللي وجهت فينا قول أي منادر يعني تخصص له يوم. في بعض المنادلين والله بتوجيه منه كنا نبيت معهم في العيادات
0: يا سلام
1: في المستشفى
0: رائدة يعني يعني ليس منادل عادي انما رائدة كان بنائم بتحفظ
1: بتشحذ الهموم. لكن زمان زي وزي واحد في المنظمات الجماهيرية في اللقاءات العامة في الجماعات كنا, لكن البقاء الشرف يعني وجه بالوجه ده الحاضر.
0: استاذ احمد جمع, هل ترى ان احنا كمجتمع يمكن في استراليا تحديدا يعني التفتنا اليها مؤخرا؟ يعني انا سمعت كان يمكن في السنوات الماضيه كانت بتعاني, يعني سنوات طويله كانت بتعاني. احنا بنعرف هل تاخرنا, هل تشعر باننا تاخرنا
1: شديد؟ لانه ميت مثلا كان احنا المفروض يعني في ناس منادلين يستحقوا مراعات صراحه. يعني في ناس يعني في بعض منادلين لهم ابنائهم ولهم يعني ما شاء, لكن زي دي
0: أقربائهم وأبنائهم. نعم.
1: لا ما هذه ما تبلغ أي شيء. وأنا لو تابعت الفيديو أو مثلا تصوير أنا كنت بقول بعد الله الوحيد المعين الوحيد اللي كان لهذه المنادي في أسرة الشرع مرزاز. يعني
0: يا سلام يا سلام. وهذه معلومة يمكن ما كنا نعرفها كمان.
1: الزميل برهان
0: عنده مداخلة. نعم. معلومة برضو كانت بدت لنا جديدة.
1: نحن ما كنا عارفينها ونحن عارفينها, لكن مع ذلك كنا بخيلين برضو. نحن شايفين الأسرة الساحلة ولكن نحن ما كنا
0: نقدر. متفق معاك. نعم.
1: نحن ما يعني الشيء الثاني إيش هو؟ لأن هذه كانت وصية الوالدة الله يرحمها هي خديجة نور زوجة الشيخ عمر الزاز طبعا
0: يا سلام.
1: وصوفيا بارك الله فيها والله يطول في عمره ويدي الصحة.
0: نعم. وحتى صوفيا طبعا في كلمتها قالت في بعد خاص قال لهذه المنادلة كان بيزوروا بعض وبيعني عشان حتى شهادتها قالت مجروحة عليها هنا في كلمتنا. نعم. زميل برهان.
2: أي نعم, هو فعلا الكلام اللي قاعد يقال كأن المجتمع يشارك مثلا في مساعدة المنادلين القدامى والمحتاجين إلى آخره, لكن برضو يا أخوان عشان نكون منصفين ما نحمل المجتمع يعني ما لا طاقة له, لأنه هذا العمل اللي قاعد تقوم به المجتمعات في ظل الدولة المفروض الدولة هي تقوم بهذه المسائل بما يخص الرعية الأول ورعايتهم. يعني
0: نعم.
2: للأسف
1: كنت عايز أقول كده واسل.
0: نعم.
2: للأسف الشديد يعني الدولة اللي موجودة نحن طبعا شايفين وضعنا, والمجتمع صراحة أخ محمد جمع يعني بشكل فردي بشكل جماعي الناس دائما قاعد تتعاون, وكل واحد تقريبا لديه يعني من يساعده أو من, لكن ده مجرد مساعدة ومجرد زي ما يقولوا بتقرأ بشركة, ما هو حيكون مثلا يعني ما هو مصروف ثابت. وكما قلت حتى المجتمعات لديها مسؤوليات الخاصة وعندها مشاكل الأسرية القريبة والبعيدة, ومع ذلك كله صراحة أنا افتخر كون أكون من هذه المدينة صراحة. نعم. يعني ما في في أي دولة ثانية.
0: لكن صار برهان بيقول أنا محمد جمع قال لنا دلوقتي بس أفراد قليلين كان قايمين بيدعموه وكذا مثلا أسرة الشيد عمر زاد مثلا أفراد كم سفيه عندنا وعندنا حامد في
2: لندن صحيح صحيح.
0: يعني قاموا بعمل كبير يعني
2: أنا ما قاعد أقلل
0: الأفراد عندهم دور يعني
2: لا لا لا نعم. أنا ما قاعد أقلل أنا ما قاعد أقلل من دور الأفراد
0: لا لا. أنا قاعد أقول شو ما يعفينا من مسؤولياتنا صح الحكومة ذي نخليها والنظام طبعا هو ما قايم بواجبه صحيح لكن إحنا كأفراد إذا لنا واجب مفروض ما يسقط عننا
2: يعني. نعم انا ما قاعد اسكت
1: استاذ احمد نعم. في تجربه هنا معلش في تجربه مرينا بها في البلد ده. انا اقول لك بما انه الحمل موجود والطموح موجود والافكار موجوده في تجربه حصلت في البلد دي
0: نعم.
1: دعم الرعيل الاول
2: انا كنت جايك في النقطه دي لو كنت اديتوني فرصه شويه لكن لو يبقى مثلا بطريقه منظمه عن طريق المؤسسات الصغيره او الكبيره اللي موجوده والتبرعات اللي بتجمع مثلا بدل ما تكون بشكل فردي زي صندوق الرعيل مثلا هذا الصندوق يدعم أيوة. ويكون في مرتب شهري إن شاء الله يكون قليل يعني لأنه طيب المساعدة المستمرة القليلة أحسن من الـ 15
0: لكن البعض يقول لك لو عملنا كده حنختلف الشهر الجاي ندعم يا رعيل يا تشيد حندعم يا منادر حندعم يحصل لنا اختلاف قاعد يقول
2: عشان كده أخلص كلامي بالنقطتين العمل هو عمل يعني يحتاج لدولة ليس هو عمل أفراد
0: نعم سامة جمع
1: اتفقنا هو ده فعلا عمل الدولة بالنسبة لمرحلة الرعيل الأول هو ده دون أدنى شك عمل الدولة لكن الدولة ما فيش أنا أعتبرها الدولة ما فيش لسه ما اتحررنا فإيش المشكلة موجودة يا أستاذ أحمد أو برهان اللي نحن جربنا تجربة في هذه المدينة قامت جمعية دعم الرعيل الأول
0: الرعيل المزبوط مزبوط
1: في الشهور الأولى مشت زي النار ودعمت وجبعت لكن بشوية شوية شوية شوية ما أعرف وصلت وين أخطفت بعدها في جماعة يعني أسسوا برضو لنفس المنظمة لكن حول العالم وليس لملبورن لوحدها
0: نعم
1: اللي هي ناس ياسين أحمد عبدالله ناس يعقوب عبدالله من كندا
0: وعندنا زميل برهان إسماعيل هنا وأريح مسالح كان فيها برضو
1: أريح محمد صالح من هنا هذه كمان أخذت فترة كده ومشت وفجأة الشلت فالمشكلة هنا قاعد هل نحن نعم شوف يا احمد انا ممكن على المشكله ده حملها ان احنا نفتقد قياده
0: نعم
1: نفتقد قياده بس انت الموضوع القياده سواء كان في الاداره في اداره الجاليه بصفه عامه
0: نعم.
1: تقود هذه المسائل او في مجتمعنا بصفه عامه نحن نفتقد قيادة توجه وصلتنا
2: أنت كده جاوبت على كل
0: نقطة مهمة يمكن تختم بها هذا اللقاء نقطة مهمة يعني نعم.
2: طيب شكرا أخ محمد جمع ومستمعين الأعزاء من لديه الرغبة للدعم أو لشراء الكتاب يمكنكم التواصل مع الأخ محمد جمع على رقم هاتف 0432-259-112 أو بالأخت سفية عمر إزاز
0: كيف ماشي حكاية البيع أستاذ أحمد جمع ماشي كويس الكتاب
1: يعني تباع حكاية البيع النسخ اللي وصلتنا دي انتهت لكن أننا النسخ جاية في الطريق
0: لسه. جميل ده خبر كويس يعني ده خبر كويس
1: وصلتنا دي انتهت بارك الله في يوم يومتها لحضور يعني لو تكلمنا عن الحضور حضور كان مشرف وكل شيء وكل واحد فيهم اشترى كتابين
0: نعم
1: لأنه كده ساعدونا في
0: الدفعه الاولى انتهت ونحن نحيي ايضا الاخوه الذين تسابقوا في التدشين اللي عملوه في موقع الجاليه هذه العشر الاف التي جمعت في غضون ايام قليله فهذه الوجوه الكريمه وهذه الوجوه الجوده بارك الله فيهم ربنا يرزقهم
1: ان شاء الله نفتخر نحن بالضفافه كده نفتخر ان نحن من ابناء
0: ملبورن ممتاز
2: شكرا استاذ محمد جمع مستمعينا الاعزاء كان الاستاذ محمد كان ذلك الاستاذ محمد جمع وتحدثنا طبعا عن كتاب مذكرات المنادله الكبيره نسريت كرار ونذكر مستمعينا الاعزاء نحن أيضا نحن بنتكلم بالتبرعات نذكر المشاركين لدعم إذاعة صوت إريتريا بدفع الاشتراك السنوي لهذا العام كما ذكرنا من قبل يمكنكم إيداع تبرعاتكم في رقم الحساب 063132 ده الـ SBSB ورقم الحساب 11491101 والرجاء إرسال الإيصال بعد إيداع المبلغ بهذا مستمعينا الأعزاء قد نكون وصلنا إلى نهاية برنامج اليوم. كان معكم في برنامج اليوم أحمد محمود، برهان إسماعيل، وخارج الاستديو كان معنا الأستاذ الأمين عبد الله، وكذلك كان معنا الأخ محمد جمع. حتى نلقاكم يوم الاثنين القادم ببرنامج جديد، نستودعكم الله.

0: إذا كنت مسافرا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمعروفة أيضا باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير، تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك، تجنب بخلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر، أخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس في أستراليا، فراجع الطبيب فوراً واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر، وللحصول على مزيد من المعلومات تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
1: A 3CR supporter.